كيت بوش فوق بيزي 100.2 وما تستاش ما تسمعش نسونك وما تفتكرش في Stranger Things وهات من الأقوى سيريز اللي قط عملوا نتفليكس نحسب و يك انت توجبوك ميلي بوبي براون اللي كانت الكاراتر اورجينالي المين كاركتر تا Stranger Things ومسيرة ديفيد هاربر لاتورج في الهدم تا مسيرة apparentament هيرجو ينقضوا بحالة بنت ومسير شي سباي تريلر ايخور فوق نتفليكس من يف I'm looking forward شرق شاجة تا Stranger Things وما نفوش ولا نحسبت I'm reaching too far إسا anyway ينا كلير مياك فوق بيزو 100.2 أتلي تفلوتو هنكم بلو سب وهدة تا روبي ويليامز Come on.

0: وسبيتشينا بوحدهم الكبار You Too With or Without You فو بيزي 100.2 نسبيرا لي بحصولتو زميت لكمبانيا صبيها وجبوك الموزيكا يكي تكون تطاف ينف تكون تريد شهاجة شهاجة بارتكولاريك من شبان زي دي اي دي ازم في اسمه داو فيرا يوجبوني موش استاشي ديسكا بارتكولار برو يك بحالا بند اي دلنا اي دلنا بطلنا فو 9909 1002 اي دلنا شنو يوجبوك مو يوجبوك شي ديسك تاليani مالتين اك احنا نهدو قوس نسمع ونقرا نقرا فيك you know البقية ينا منها تيهي دقسي كلهم برو نيجانكم مياك as usual قادورا كيت غالي فوق بيزي بريكفست من لاشتا في الودور قدين برو بأمك اشي الساعة عندك ازيت موزيكا جاي عليك فيمكن ما نتلي مناون ينا نوغرايك كوبلومنتار جوناتا تايبا وهلي سنهيلك شاو شاو
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2 Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
3: Host your next corporate event at Eden Cinemas, where innovation meets entertainment. From conferences to team celebrations and private screenings, we offer the ideal setting with Malta's largest cinema screens and a beautifully renovated foyer, along with tailored add-ons to suit your needs. Contact us for a quote today at cinema@edenleisure.com. And let's make your event extraordinary.
4: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
5: Easy weather.
6: Staying cloudy for the next couple of days. Temperatures up to around 31 degrees. The sun's back on Friday for the weekend, getting up to 35 degrees by Sunday.
7: Malta's greatest hits. Easy.
8: Let's go, girls.